ديات وكان نايجي يلانجي في فيديو فكي فوامي بالكلاف لنا يفعل فنفكو يمين كنام يفكيك بابا ما يفكي تيك يموهيتا تيك Первак Якоповикина, любовники, Лилина Клюк.